0: سر خير يا بل يهدى الشمال يا رب كسي وشكا داري يا بل يهدى الشمال يا رب مراغ وجا داري
1: يا راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

وي غريبم درب درو بكسم تشوا تشوي خمدما وم اخ ندلي غريبم درب درو بكسم تشوا تشوي

يا خبر بعد نجمين شراء ياك نجسي نازار يا خبر بعد نبخيشين شراء دركاك وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغري بيدن على لبردو يشو أزارا آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم

0: جاري اشتل لبنا ميج كابي اجا جينوا اجر شتك ما بيلي بيدت شو بدي حسكي باسي كي بيم خوشه
1: تاك تنها شتك بيرم شو لي استا سرقالي نوسيني رومانيكم بو من دالان ان شاء الله لدهاتوي كي نزيكا توا ابيو او كاتا شابي خكين خينا سر خرماني ادبي من دالان ان شاء الله اترشتكي او تونا ماوا تنها اويا من لشارشكي چمچمال دايبوم هميشه شانازي بواكم ككچيكم تماني منالين لوي بسر بردوا كساعتي زور جواني تيايا چمچمال چمچمال اتوانين بلين لسالي 1936 واكاتيك بره شاكر فتاح بباقايم قامي او شعره كومالك كارا روشن بيريو أدبي هنري كان لو برواره وأتوان بلم دستي بيكر روشنامان هبو روشنامي چمچمال هبو چندها چالاكي هنري و أدبي و روشن بيري لو شعروشكيا پيشكش كراوا لهر شوينيكي ولو لهر شوينيكي أمن اجتماعنيا هر مروفك هر خزمتك تا خزمته بلان لهر شوينيكي ام كردستان عزيزي من بجيم هر اتوانم بلان خون با كچيكي چمچمال ازانم
0: چمچمال ازانم ما شانازي بايم
1: شانازي بيواكي زور سپاسي برستكم بو ام ميوانداريا زور خوش حال بوم كلام زيكا ويكمان ناسي سپاسي ام براد برزانا اكم امرو هاو كارمان بون زور سپاس بو دسگاي روشن بيري جمال عرفان امرو بوين با ارك بوين هواي بردوامي سركوتن بو برنامكي برزيش خواست
0: زور زور سپاس بمنون امرو دومان عزيد ده
1: زور سپاس
0: ازانو خوشوستان منيش لرأي خمو جايج كسپاسي ام دسگا خوشوستاكين كبردوام لخزمت خواندرانان با کتیبی زور زور جوان ایران رزنات و دولمندیان کردوه زور زور سپاسی او برای خوشویستانش مکم که لپشتی کامیرون همیشه اوانه پال پشتی منن حتی به یک اشتاو من لبرنامه ایچ که لگل کسایتی چی تر بخوای گورتان اسپرین خوای گوره پشتیوانی همو لایک من بیدون

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.